رغم اني نسينا يا رقل الوران كلوة ازن الجام يغني ادقلو هاتي نريني بجل سجدو.

ده الواجب ده عليا. الحشيشة اللي في جيبه غير الحشيشة اللي في ايديا، الحشيشة اللي بجيبه غير الحشيشة اللي في ايديا. ونستبح انا وانت ونستبح.